صالح تقول لي كشي مال خرابي من حفص الاغلب جابابي تقر حفص الشمال جابري تقر تروجك الراموسانك جيبو خاصه قدني شي حرامي بيني لقبنا تاخبي زنقان وبرتنا دامنا كشي تقول لي صالح مال خرابو وزير ابراموسانك بمتش بو خاصه قدني شي حرامي بيني لقبنا تاخبي زنقان وبرا ولا ترسام نجمة ترسيت سبحر النافابان هو قريخوا تبي بوك أحمد إيبان أو أو أو أو أو دوستامنا دل زريالي زريالي

باي اتو وطن فوق ليها غا اردت وتاشلي جات بتاك سوفينير امريكان ان شاء الله فلتري ارجنتينا قال لنا شت جبا والله شت بركوي

من باب ويلاندري إبراهيم نابو سركي لاموتي غندي بريمي باتينا بدي بيارا جمالي غير ماسينا